واكل نيون اي كامين وات بيكوشي اشتمدت نيقوش تلمت تشي تشي كو اليوم اقوات باكوش اني تامون اي قط